هاد النهار نامسنا الوناء يو كويدو هادي زميقة أمنة اللونجة أمسنا عمرو كاي وانا هو كويدو أسدو سوكو كيديو كربالي أمسنا إيسا كاي مون هو كويدو كاتفو سانجو برمار سانجو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي نفرمتا كاي فوقيا فوامان دي مدام سنة نانين وانا كرين دي نباو كويدو كاتي مين Ibrahim Djungu nikulu bel nda katin di warte man tikinan ti perbrus na tikas bega Hassan Traore yero foga Yakub Kulbali yero foga Rofo Mandaga Mustafa Sisse ki beida Mohamed Senk Yaka kone yero foga

الدين كاس نرقس الدوح الحقوق ردوفون يما اين اد الدوغن اد كبرت في اللزق اصنترو اخت نغيت قالت حياتي

ربي كاع الاخير راح نقريدي في الرضيع اي غير السفلي دون واش نبدا دي كيف راح وين اتقنت وكان اوين يبقى زكت سننتيني من حنك يا ويكيد يا الملك الارنا عقلينتي ويتوريد فلتي بالأروح يا بكي دكتي يحر الله أخيك.

يرت لحتى سيدي ربي تايرين وفي كنوس كيف تغسي غيكا كنوس كيف نسرس كنوس وزيد يا يوفا انا مسمار نكسي لجعنا سيور يا دلي يوفا يا تراسي جليا متلاحتين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيد تسواني الشيت تنحدو جري ربي تكريت رزق انت اضنحت السنه وتيا وجراحت ببندي.

يحيى الأشجارات اللي قورني الصغي توقوا أفسر اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزر السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.